إلى تاكو تكناكا سكرو مكيبا وسيتاتا لوم تاسياني كي تلاكاسي شا كي ماين تاسينيب تا بروغراما روس كي بيريو كسي توكيرو خو مانا كاو روم تاتاب تا كي تشا رومانا راديو سيديناكا بوينو سارتا يان كنا بيسا كوسي ستا وينا كامبي كوشير تا وينا كامبي كونستو كونتا ياني بوغلاي بوغلاي كاي خو مانا كتاكي